رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوس حمت ورؤوسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان

رحم الأود والأتان طال رحمنا فتح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتايت علان رحمنا توم الرزاق رحمنا من الدرق ركام من كماخ

انا واكرام ادوماي ادوماي ايه الحلول ايه الطاير الحسن حسن الالفين فهونا فيه حتى ونقي سلحت له ونلو الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن وعدل مقون رحم كخي مدتين سعكم بفين وحتان اللي ورحمها معلان نحمل هران לא תתעלם בעיתות כאל.

ربنا ويكره أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه الحقاي والحسد يا ميد بس الحسد على فين ونصاونا فشل حتى ونبتين فسل احتالا ونينو الحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين والتا سيمانو كلام ببوتو خيحان اغديخا جيشتي خلح كل مسار دلوت معاسم بشوريخا هورينو بزعكينو لاخ بتشيم شموت أهولتان بخون أمتان حتان تعودة التير طب وقان هالسهر يا هداية إسرائيل أشري دعوخا كي تشيب لي صارون يخدم أسير يا تقوى ربنو شل علام اتودع على بيروت كالوت وحاموروت يصري علي لوت بريش عليه طوليل يكبي وعينا إلى حتو يؤتو شهر ملاي

دعنا لليه بهرها الكرميل دعنا للي شابي ريحون دعنا لحزقيه وحلوتون دعنا ليونا بمعيها الدغام دعنا لحنان يمشعل وعزغب ونورا يقدتان دعنا لدانييل بمبادر يواتان دعنا للموضي خميس تبشوشان.

0: Lord.
1: مثل النبي أدوني كي ربي مراحة مبل خيلي سرحيلي
2: سلي بسادي بخاسي.

بها بمالكيوتا بما ومنخ بما تمنخ برحمة أخذ فينشين رحيم على نفسين.

بسك من شيول لحي عالم رحمين في شو تشو تمكاش ممك كربي مرحامي معماخ حيمتو ومشال ممك كمك رحيم عماخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتين أسر ممين وبتين بتخلع مخابي السغير بخلو مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيتو هجفة من ستان ويسرارا وحلايم راعي